تذكر دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعده.